0: نلبرسري بانا خم خم كين نيرانا
1: خم خم من ورتوشي دلالا من ورتوشي تلسري قرفوشي تلسري قرفوشي سلمسكي مفروشي

دمالي و كوچهي لبازاران و پاركان لهر دري و هر قابي بزماني خو باخبر بكنونو خونام ببينن زماني ما هر تشتيميه زماني ما هيلنو هبونامي